أحد الصيادين يشكو من أنكيد الذي يخرب مصائده ويعين الحيوان على الفرار منه. بهذه الشكوى يحضر الصياد إلى والده وبعدها إلى جلجامش، فينصحاه باصطحاب غانية من المعبد، فالغانية تروده. الصياد يقودها إلى مورد الماء حيث كان يجب أن يحضر أنكيدو. جاء القطيع إلى مورد الماء، جاء أنكيدو. الرجل الوحش المولود في القفر مع الحيوان. اخلعي رداءك أيتها البغي، اكشفي عن صدرك لتبن مفاتنك، اغويه اسحريه علميه ما تعلمه المرأة.

وجد بستانا سحريا أشجاره تحمل حجارة كريمة بدل الثمار. ظهر له شمش السماوي سأله: إلى أين تهيم على وجهك يا جلجامش؟ الحياة التي تنشدها لن تجدها. فتح جلجامش فمه، أجاب شمش العظيم: